0: نويت أن أصلي لله تعالى صلاة عيد الأضحى بستة تكبيرات أداء مستقبل القبلة اكتديت بهذا الإمام
1: الله

0: Allahu ekber.
1: Allahu ekber.
0: Allahu ekber.
1: Allahu ekber.
0: Allahu ekber.
1: Allahu ekber.
0: Elhamdülillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

0: أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره

0: الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان اللهم أصلح
1: Bila je ovo inspirativna sa snažnim porukama Kurban Bajramska završna hudba doktora Kavazovića nakon njegovog gotovo 14-godišnjeg časnog obavljanja funkcije Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.

المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته ورحمة من أرسلته اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا